ورم هي مورم هي في أمريكا ياكم ترف ياكم ترف طوفانة طوفانة يعني نية ونتي في مورا في يتر فن داخلني أفران هذه يرم هي في يتر ترى يا لي في يلا يا نية كان لي ده خلي في يلا سيرت بديشة في لورا تين ده تي بارتر كان لي ده بارتر